هم حب قتيل نلات يد كيا من وجن كيا تيم يوني ني لا لا لا فهم دو جي بي هم حب قتيل نلات يد كيا من وجن كيا تيم يوني